قارة وتيت تمام ما ياتو إنه يتهو قارة يوم أغسي أو يغي يسيني قانو إليو روك بيسي أو يسي قانو إبا كيسو تو روك بيسي أكبو روك بيسي قانو توي نتيق أو لا روك بيلونين أو لرون إلا تلونين تو ساق ما يغو إليك سيني تو ما أغاق ترخلوني تكي يوار تن سوري بيبي قاقتو سي قارو يوم أغو سي دونغا سو تيرلو سي تامي و تانت سانا روما ساقتنغا مومك توكساو ساقا روك بسي تساقنا كنغ ناغتا و تقيني تني و لدوين نينو مات مومي و تيكو مينغ تونيت تساقساو تيكا تكتا تساقنا غالا ميتا

0: قالوا لي انه نوفيا اللي قبل لي انا حتى 60% شيرا اللي غنى لوني انا غنى نيجا با 620 وكونينا 2 كيما غنى انه نوفيا اللي قبل لي انا حتى شيرا اللي كاين قبل لوني 5 to 10 millimeters انا غنى نيجا با 630 50 مو وكونينا 2 كيما انه نوفيا انا حتى شيرا اللي كاين قبل لوني 30% ميني غنى نفس ميلوني تاشي كاين قبل لوني 5 millimeters انا غنى نيجا با 640 60 مو بينان نقطة 30 50 مو أكونينا 2 بانيتو أنو شرق نقطة نوفا يقدر اللوني أنو غينا بينان نقطة 20 أكونينا 1 ركتاترا أنو شرق نقطة أكونينا 2 كانتوا بيك أنو شرق نقطة نوفا يقدر اللوني أنو غينا نقطة 20 نيلاشون نيجا 0 مكتمتاري كن نوفا ينقطة قني كي نقبل لوني وبلو شرل أكونينا 1 إبالجي كن نوفا ينقطة شرل كي نقبل لوني قنينا ميروني 5 millimeters أنوغينا نيجا باسي تومي 30 50 مو 1 نيا تومي 20 نيلاشون نيجا 0 إغلولي كنو نوفي يغل نياتو أنوغينا نيجا تومي 30 50 مو وكونينا 1 شانغايا كنو نوفي يغل نياتو أنوغينا نيجا باسي تومي 30 50 مو وكونينا 2 سيران نياتي كوني نالو تاتو شمي يتاكوا نالو تاتو شي تبوني سي بيسو كيو تاتو نالو تخبيني إقالوني تشخصو واتاتو
1: The fire hose of news from America can feel like a lot these days.
2: If you're trying to figure out what to make of it all, we got you.
1: I'm Katie Simpson.
2: And I'm Paul Hunter. We're correspondents here in Washington.
1: Working just around the corner from where much of the action is taking place.
2: Two blocks from the White House.
3: Two blocks from the White House with Katie Simpson and Paul Hunter. Wednesday morning at 11:30, 3:30 p.m. in Newfoundland. And on CBC Listen or wherever you get your podcasts.
4: Hello, I'm Helen Mann, sitting in for Neil Kuxel.
5: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens. Tonight,
4: a victory for the away team. Donald Trump and Xi Jinping wrap up their Washington summit without major policy developments. But former Canadian diplomat Michael Kovrig says that doesn't mean the Chinese leader didn't score a big win.
5: Fight, not flight. A former student at one of India's top women's colleges was among hundreds protesting after a young student was sexually assaulted. She says all they're demanding is for women to feel safe in public.
4: Digital literacy. A Quebec writer's work divides the literary community after it's alleged that he wrote his acclaimed novel with the help of AI. One writer tells us his peers are frustrated and grieving.
5: Pause for effect. Helen talks to the Canadian trainer of a dog named Uber, who has finally gotten his big break, starring alongside Brad Pitt in the new movie Heart of the Beast.
4: All over the world. Somewhere up there in space is the latest honor for Weird Al Yankovic, an asteroid or alsteroid named after him.
5: And no junk in the trunk. A new study finds elephants used plants for medicinal